النهر دول النسل طول الليل وفي مكتنا جوتا هنفوني يا دكتور فلوس.